وجول جول جول النجم ملوك الفوتبول، واحد اتنين تلاتة والنجم يا حياتي.